0: لید همان دمه ده او جی تو دوی نری نخوال آلی خوزایی پارست نخوزایی بگوهرن.
1: سؤال كان لحزب اليسار لحزب الخضر، هل ممكن انه تفوتوا بتحالف مع السي دي او مع حزب المسيح الديمقراطي لتشكيل حكومه ولنحمي نفسنا من او لنحمي الولايه من حكم الحزب البديل؟ حزب اليسار قال انه اكيد نحن بهمنا انه نشكل تحالف يكون ديمقراطي ويحمينا من حزب من تمثيل من ممثل حكومي، ولكن في ولكن بشرط انه السابقه للحكومه والسياسات اللي هي بالنسبه لهم معادي للناس العاديين وللمصالح تبعهم لازم يعترفوا فيها ويصححوها قبل ما انه يشارك او يقول انه نحن مستعدين لمشاركه بتحالف معهم. ممثل حزب الخضر قال انه نحن كنا من قبل بالفعل بتحالف مع حزب المسيح الديمقراطي وهو تحالف كينيا، ونحن ما كنا بشروط، نحن لازم نترك بصمتنا الخضراء على حد وصفه، انه مثلا موضوع حماية البيئة لازم نكون قاسي ونطبق سياساتنا بهذا الخصوص.
0: So, ich würde sagen, wir hören kurz ein Lied und dann kommen wir nochmal zu uns.
2: Ich habe neulich geträumt von einem.